سجن الغول نعرف الإبليس تقعد المن تفاو مدس نعرف الهيلو الهيلو نعرف الله السجن